0: راديو وين
1: صبح مو هنرمند النمر ياكو استران الماء تقفص السينغا خطا براسته
2: حسلي باغي عادل
3: وش فيك يا لبي
2: ومرادك مين
4: حسين وخطركي عمري
1: وجبو همو هنرمند النمر ياكو خدمته هنر واستران المكرن

0: بيت يك فوش لازم مش ياتم زانيار دي خبره بابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: قلت جازيرين سري هر كسي دنين فايدا نكت دمشي بيا طبال شاشة شكالة تما بي عفي تروشك فاربي بيان زفرة زمان بورا صالو مهات تجي فهمت كيش تشكورة كاركت ايرو جمرا يا صبيش ترى

0: بابي حسين وبابي حسين كار ابروني كا تشبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تشتخور جولا
0: كابي سكراج قويت مباركي جابي خور ليخي ازعاج زن
1: تي بزدري
0: اريزي بسريم

وانا وشا وبمن اخر وانا وشا اي وين صار تاي باباي زربي فرداشتي باجربي هم ويشا وبجربي من هر توم دويت اي وين صار تاي باباي زربي فرداشتو فرجه وبه

ورا متى ما ينشبه من كريا حياة اجيتونية لقاس انا هيستي كنكوت من دي بي سي فهرتم اجام مني ويك ضايقك يا زم شاوتي هرشا واسدى دلورينم ويك ايفين داليك ناقشتي حس كريا وخاطي تم دلي من داي ورا بني ريكو تشاواتوني بونات ايش خسيا دلي من دا ازي تم بلورينم ورا بستراني قتمت تتينم زمان اسقط اجبير ناكم

باب كوتك وزوري، شخلنا باب كوتك وزوري. لم بالفراش وكلامي راي روالة بالندر خد كلي.